0: انك تحتشمي. عم باكل مش قادر اكل علقة رز العوم اللقمي. ارجوكي انك تحتشمي.
1: قاعدة هيك انا قاعدة

0: شو جينا لهون نحن؟
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
0: أنا هيك قاعدة ما رح غير قاعدة، أنا هيك بقعد عادة.
2: هيدا بيجي دايما لهون هيدا؟